0: You are now listening to the Eritrean Voice.
1: Una sauta Eritrea.
2: Zi dimti Eritrea.
0: Ladies and gentlemen, this is Maram Innadi with you. You are now listening to the Eritrean Voice on 855 AM at 3CR station. This session will be airing every Monday, 6:30 to 8 PM. In these sessions, we will begin by discussing the highlights in Australian news, followed shortly with news related to Eritreans in Australia. If you have any queries, please call the station on 9419 8377. Again, the number 9419 8377. This program can also be located on our website www.3cr.org.au/Eritrean. Lastly, I'd just like to thank you for listening.
1: مستمعينا الأعزاء طاب مساءكم. هنا إذاعة صوت إريتريا من استديوهات 3CR على الموجة AM855. إذاعتنا تأتيكم مساء كل يوم الاثنين من السادسة والنصف إلى الثامنة بمواضيع وأخبار متجددة. بإمكانكم أيضا الاستماع إلينا على موقع 3CR على الإنترنت www.3cr.org.au/Eritrean.
2: مرحبا كبوران سمعتنا زي دمت إيرتراي. دمت إيرتراي كاب مدبر راديو 3CR كوميونيتي راديو أب أي أم شومنتي حموشتي حموشتي سوني كاب ساعة شدشتان فرغان كساب ساعة شومنتي زمحلالف سومنا ومدبي. كم اون كبوران سمعتنا أب www.3cr.org.au/Eritrean كتكتاتلونا تخل.

أهلا بكم مستمعي إذاعة صوت إريتريا. تأتيكم إذاعة صوت إريتريا من سري سي آر على الموجة إيام 855 كل يوم الاثنين ابتداء من 6:30 وتستمر معكم حتى 8:00. مستمعينا الأعزاء كل عام وأنتم بخير، ونحن في هذه الأيام أيام عيد الأضحى المبارك، ولأعضاء الجالية الذين وفقوا لأداء فريضة الحج حجا إن شاء الله مقبول، وكل عام وأنتم بخير. مستمعينا الأعزاء، سنفتح المايك للمعايدة، من يريد منكم أن يعيد على المستمعين وعلى الإذاعة يمكنكم الاتصال على الرقم 9419837. أيضا مستمعينا الأعزاء، هذا العيد كان عيد مختلف نوعا ما بالنسبة للجالية الإريترية العريقة في مدينة ميلبورن، وأدوا صلاة العيد أعضاء الجالية الكريمة في مختلف الأماكن، في صلاة نظمت من قبل النجاشي سنتر في منطقة فوتسكري بارك، وأيضا كالمعتاد طبعا المقر الرئيسي للرابطة سنتر أيضا نزم صلاة كبيرة كالعادة في مقرهم في رابطة سنتر أستراليا، وهنالك طبعا المنطقة الشمالية مركز آدال والذي هو تحت التدشين أدوا أيضا صلاة كبيرة جدا، ولدينا لقاءات من المنطقة الشمالية التي أجراها الأستاذ ياسر عبد الرحيم، وهو مشكور دائما متعاون مع الإذاعة. مستمعينا الأعزاء، أولا نبدأ بهذا الإعلان من طاقم إذاعة صوت إريتريا، وكما هو معلوم في شهر 6 يونيو كل عام إذاعة الصوت إذاعة الإسنيات 3CR Community Radio في هذا الشهر بنجري كل عام لجمع التبرعات لدعم الإذاعة الرئيسية، فالبيان هو خاص بالجالية الإريترية في ميلبورن. التبرع السنوي لإذاعة 3CR تشترك إذاعة صوت إريتريا للعام 2020 على التوالي في الحملة السنوية لجمع التبرعات لصالح إذاعة الإسنيات 3CR، والهدف من الحملة كل عام هو جمع مبلغ 300,000 دولار من جميع الأقسام العاملة في الإذاعة غير الحكومية والمدعومة من الأفراد والمؤسسات الأهلية، وعليه فأن العاملين في النافذة الإريترية الأسبوعية يهيبون بكافة أفراد المجتمع الإريتري للجود بما تيسر لهم لكي نثبت وفاؤنا وعظيم امتناننا للإذاعة التي وفرت لنا ركنا يحلق منه الصوت الإريتري فوق سماء ميلبورن كل يوم الاثنين منذ عام 2001. يمكنكم التبرع أثناء البرنامج المباشر الذي سوف يذاع يوم الاثنين 15 من يونيو 2026 الساعة 6:30 مساء عبر 3CR AM 855. كما يمكنكم التبرع المباشر على الحساب البنكي لصوت إريتريا BSP number 063132 ورقم الحساب 11499101 واسم رقم الحساب إريتريان فويس راديو، أو عبر الاتصال بطاقم إذاعة صوت إريتريا في أي وقت برهان جابر على 0469-783-568 أو أحمد الحاج 04-222-58-413 مع الحصول على الإسهالات المعتمدة في الخصومات الضريبية وفق القانون الأسترالي، وشكرا على حسن تعاونكم. مستمعين الأعزاء، هذه التبرعات طبعا كما هو معلوم إذاعة 3CR قامت في سنة 1976 بجهد أهلي أو مجتمعي، وهي ملك للمجتمع، وما يجعلها مختلفة عن القنوات الإذاعية الأخرى هي اعتمادها الكلي هو من التبرعات المجتمعية أو من
communities. والإذاعة الرئيسية إذاعة 3CR هذا العام تستعد للاحتفال بمرور نصف قرن من تأسيسها إلى هو 1976-2026، وهذا الاحتفال طبعا سوف يكون في الرابع من يوليو في الرابع من جولاي شهر 7 الرابع من يوليو في الرابع من جولاي شهر 7

0: تكمل إذاعتنا ربع قرن على الهواء اللي هو 25 عام من البداية في 2001 ومستمرون حتى الآن. فأيضا إذاعة صوت إريتريا تستعد للاحتفال بربع قرن بمرور ربع قرن من بداية هذا الصوت في 2001، وهذا الاحتفال سوف يكون في سبتمبر في 12 من شهر سبتمبر 2026. المكان في فلاميتون كوميونيتي سنتر 25 مونتا ألكسندرا رود، وسوف نوافيكم في الحلقات القادمة بالاستعدادات والبرنامج وما هو سوف يجري في هذا الاحتفال. فمستمعين الأعزاء، نناشد كل الأخوان وكل أعضاء الجالية الإريترية المشاركة في هذه الحملة السنوية لإذاعة 3CR، وهو طبعا تاكس ديداكتبل، كل واحد يدفع أكثر من دولارين يستلم الرصيد للإرجاع الضريبي. فالرجاء التبرع بما استطعتم، فنرجو من كل الأخوان في الجالية الإريترية كما عهدتونا المشاركة في هذه الحملة السنوية الكبيرة. وأيضا نناشد لأعضاء إذاعة صوت إريتريا الذين بدأوا بمشاركتنا في هذه الحملة كمجموعة في سنة 2025، وطبعا سوف تأتيكم أيضا رسائل في الخاص للتذكير فقط يعني. فمستمعين الأعزاء، كل عام وأنتم بخير، والآن نستمع إلى اللقاءات التي أجراها الأستاذ ياسر عبد الرحيم في المنطقة الشمالية بمناسبة عيد الفطر، عيد الأضحى عفوا.
1: عزو، إيش شعورك في العيد هذا؟
2: ما شاء الله، والله أحلى عيد قضيناه في أستراليا 30 سنة. أول عيد فرحة ما شاء الله وتبارك الله مع الأخوة والأحبة يعني، وكل الوجوه الحلوة. بارك الله فيكم، ما قصرتوا إن شاء الله يعني، كيبس نقول ما تقيف يعني.
1: إن شاء الله جزاك الله خير، كل سنة وأنتم طيبين. إيهابو، إيهاب ما شاء الله دائما شاء أنت سباق الخير. العيد كيف انطباعك؟
3: والله جامع مشرف، والله
1: ما شاء الله
3: والله يعني شيء جميل والله يعني.
1: الحمد لله
3: شعرنا انه عندنا مجموعه الحمد لله يعني.
1: أيوة.
3: نقدر ناسس. أيوة. ان شاء الله مركز حقنا ان شاء الله.
1: جزاك الله خير. سلام عليكم عادل.
4: حبيبي. عادل سالح، كل عام وانتم
1: انطباعك بعيد اليوم؟ عيد
4: ما شاء الله، والله اسعد عيد بصراحه يعني. I'm feeling very proud.
1: ما شاء الله،
4: واحد لما يتكلم مع اهله واحبابه
1: انت موجود
4: من توقعاتنا والله.
1: انت موجود
4: ما شاء الله، ما شاء الله.
1: حبيب الاخ حبيب،
5: جزاك الله خير.
1: لا يخليك، ايش انطباعك اليوم؟
5: انطباعي 100% ما شاء الله، جزاكم الله خير، في ميزان حسناتكم.
1: الله
5: نظام وترتيب ما في بعد كده.
1: ما شاء الله. الله يخليك. منجي
6: حبيبنا يا
1: منجي، عايزين ما شاء الله كل سنه وانتم طيبين. بس عايز انطباعك كده جملتين.
6: يا سلام، والله حاجه جميله جدا، منظمه وما شاء الله، وربنا يجمع على خير ان شاء الله.
1: الله يخليك، الله يخليك،
6: نو وريز، والى الامام ان شاء الله.
1: كل سنه وانتم طيب.
6: الله
1: يمانيك. الله يخليك، الله يخليك. عبد الرحيم سمرة، هذا رئيس الأدال، بس انطباعك في يوم العيد؟
7: مفاجأة كده.
1: ما انت، انا ماشي على هوا، ما وقفت حسا ما شاء الله. عايزين يعني نديهم للجالية الإريترية، عايزين نديها يعني بعد المعلومات عن اللي حصل اليوم.
7: تمام.
1: كيف كان يعني انطباعك يعني ولو بجملتين يعني؟
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير ياسر على اللقاء الجميل هذا. يعني ما شاء الله تبارك الله، بصراحة احنا لما عملنا الفكرة كنا مترددين، لكن على بعد ما شفنا النجاح اللي حصل يعني ان شاء الله تكون يعني ثلاث سنوية بإذن الله يعني
1: ان شاء الله.
7: الإريتريين يعني ما شاء الله ما قصروا، المسافرين في المنطقة أقبلوا وحضروا،
1: حضور مشرف
7: كان جدا يعني صراحة. كان الهدف منه احنا كنا عاوزين نعمل للناس ان هم يتخيلوا واقع المركز يعني.
1: أيوة
7: أيوة. الناس لما يكون عندها مركز وعندها مكان وموقع كيف اللقاء حيكون يعني. ما شاء الله انا بشوف الاخوات مع بعض، الاخوان مع بعض، الاطفال يلعبوا مع بعض،
1: الاخوات عددهم كبير ما شاء الله.
7: ايوه
8: يعني وجود المركز بالنسبة لنا دحين كهذا يعتبر زي السامبل يعني زي

0: مثال صغير يكون ان شاء الله يعني.
1: لا لا ما شاء الله من المنطقه كمان ناس جو مسلمين اقبلوا للصلاه
0: وبصراحه كمان حتى الكومنت حقهم كانت كلها يعني بوزيتيف ويعني بالعكس شجعونا وقالوا ما كنا متوقعين يكون بالنجاح ده والتنظيم هذا والمواقف
1: ما شاء الله.
0: العدد ده كله 1000-2000 نفر يعني مواقف ده الشباب ما قصروا
1: ما شاء الله.
0: احنا سعيدين صراحه يعني صراحة. والحمد لله
1: جزاك الله خير جزاهم الله خير الفولنتير
0: الله خير في بيتشين جزاهم الله خير الفولنتير
1: فولنتير
0: وان شاء الله نتخيل المركز وباذن الله بعد سنتين ثلاثه نصلي في المركز
1: ان شاء الله ان شاء الله باذن الله بارك. كل عام وانتم بخير عبد الرحيم سمره
0: بارك الله فيك
1: اخوة السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
1: انتو معكم بس يوم عيد اليوم 3CR Community Radio الإذاعة بس حبيت بس كلمة أسمع منكم ولا جملتين يعني انتو معكم الصلاة اليوم
3: هذا
1: الأخ
4: معكم حسن الشيخ
1: ما شاء الله.
4: الاحتفال بصراحة كان جميل والاجتماع ما شاء الله يعني فعلا شفنا ترتيب جميل من يوم ما وصلنا المقر الاستاديوم إلى الدخول والحمد لله
1: كان هذا ابني
4: ما شاء الله
1: جزاكم الله خير جزاكم الله خير
5: موازين حسناتكم إن شاء الله ونشكر لكم الترتيب والتجهيزات وكان جدا سلس في الدخول والخروج والحمد لله يعني كل شيء 100% جزاكم الله خير ماهر بمحرز
1: ماهر جزاك الله خير كل سنة وانتم طيبين لا يخل نشوف حسن عايزين صالح بس كلمة انطباعك يوم العيد اليوم في هذا المكان بس كلمة
6: لا ما شاء الله والله مكان جميل ومكان جيد والشباب ما شاء الله ما مقصرين الله يحفظهم وإن شاء الله دائما كذا
1: ما شاء الله ما شاء الله انطباعك كيف
7: أول في البداية نهني الجالية الإريترية كلها بالعيد المبارك إن شاء الله عيد سعيد إن شاء الله جزاكم الله خير الإخوة في مركز الدالة والمركز والإخوة في الشمال والله ما شاء الله يعني كان العيد موفق جدا صلينا صلاة بطريقة مريحة جدا جزاكم الله خير وكل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
1: الله يخليك شربتوا شاي إن شاء الله
7: إن شاء الله بنشرب
1: أيوة قهوة أنا ابني جاب لي ما شاء الله تفضلوا لا يخليك شباب من الشباب شمال محمد شمال شبابنا هنا موجودين ما شاء الله الأخ محمد ايش انطباعك اليوم بتاع بمناسبة العيد عيد الأضحى
8: بسم الله الرحمن الرحيم اولا ما شاء الله عيد مبارك كل سنة وانتم طيبين والله انطباعي ما شاء الله يعني فكرة حلوة ما شاء الله شفنا الناس عيدنا للناس this is like ما شاء الله فكرة حلوة شديد وذكرتني بي ايامات اريتريا لما كنت في اريتريا وكنت في كرن تشوف الناس كلهم في مرة واحدة وتسلم على الناس يعني ما شاء الله ذكريات حلوة
1: ما شاء الله هذه كلمة والله قلت ما حصل سمعتها من واحد لكن أيام زمان في بلدنا العيد وكذا ذكرتني ولا أنا كمان في أسمرة كنا نمشي مع الوالد لأول مرة بيحضر بعد فترة هنا قاعد وذكرنا أيام الحلوة يعني مع أبهاتنا وإحنا صغار وكذا ما شاء الله عيد مبروك إن شاء الله ونشوفكم
8: طيب.
1: الله يخليك عبد السلام يعقوب ما شاء الله إبراهيم أيوة انطباعك اليوم بمناسبة عيد الأضحى في كريجيبن سبورت ستاديوم
9: والله الحمد لله يا أول عيد مبارك عليك ياسر وعلى كل أفراد الأسرة صراحة كده فرحة يعني أنا أصلا ما كنت متوقع العيد يكون بهذا النظام وبهذا العدد وبهذا الحمد لله نحن والله في الشمال ناس كويسين وشاركونا بعض من الأخوة المسلمين وفرحنا لها أضافت فرحة العيد فرحتين وبشكر بصورة خاصة الناس المنظمين ابتداء من ياسر وإدارة أدال ويفن كل الناس المنظمين الجنود المجهولين والله ذل إن شاء الله يعني ربنا يثبت الأجر يعني نحن سعداء بما قدموه وسعداء اليوم وأصلا ما كنا نتوقع يعني يطلع العيد بهذه الصورة الجميلة إن شاء الله كمان في مركزنا حيكون أجمل نتمنى التوفيق للجميع نتمنى التوفيق HFN لمركز أداء إن شاء الله قائم بإذن الله. مبارك الله فيك يا ياسر إن شاء الله.
1: الله يجزيك يا عبد السلام. دائما أنت كمان شغال والله، مسمينك دينامو المحرك في الشمال، وجزاك الله خير، والله يبارك في أولادك، جزاك الله خير، وكل سنة وأنت طيب.
9: ربنا يحفظ لك والدينك.
1: الله يخليك. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
1: ما شاء الله، اليوم في بمناسبة عيد الأضحى، إيش انطباعكم وشفتوا إيش اليوم؟ كيف كان التنظيم هنا في الشمال؟ إيش رأيتم إن شاء الله؟ باختصار يعني.
2: والله يا الحمد لله رب العالمين، كل عام وانتم بخير. الليله شعور ما شاء الله، اول شعور كثير بالعيد، بس ثانيه شعور بالمركز ادال سنتر ادال لاستراليا، والحمد لله شعورنا كثير، والحمد لله ان شاء الله نكون دائما وابدا في هذا المركز او في هذا السنتر. فالحمد لله رب العالمين شعورنا جيد، والحمد لله رب العالمين، عيد المبارك وكل عام وأنتم بخير. واليوم هذا تخصص جميل جدا، وتحدي في المساجد مرة واحد جميل التحدي معناه، يعني أنه ما هو يعني تاريخ، يعني معناه ما في أي حاجة داعي، معناه التحدي في الجوامع، يكثر الجوامع ويكثر المجتمعات ويكثر العيال. الحمد لله رب العالمين، هذا يعني من فضل الله رب العالمين
1: ما شاء الله. وعيدنا مع بعض
2: جميعا سوا، والحمد لله هذا المنطقة إن شاء الله تكون لنا للمستقبل، لمستقبلنا ولمستقبل أولادنا وأولاد أولادنا إن شاء الله. وشكرا، وكل عام وأنتم بخير.
1: وأنت بخير، جزاك الله خير، الله يخليك، كل سنة وأنت طيب. بمناسبة عيد الأضحى الشريف، انطباعكم يوم التنظيم دكتور بشير؟
10: حياكم الله جميعا. ما شاء الله تنظيم كان جميل ورائع، والأروع منه لقاءنا مع الأحبة. فاليوم كان العيد عيدين، يعني شفنا فيه أهلنا وأحبابنا، من جانب فيه ذكر وصلاة وصلة رحم مع بعض يعني. فجزاكم الله خير على هذا التنظيم الرائع، وإن شاء الله تتكرر الأيام، وأعاده الله علينا أياما عديدة وأزمنة مديدة بإذن الله.
1: وكل سنة وانتم طيبين إن شاء الله. الله يخير. الشباب، what do you think about today's Eid in a couple of sentences?
11: It was very nice. It's good to see like everyone coming together, and yeah, the prayer was good, the khutbah was good, and the food's nice also.
1: ما شاء الله.
12: Honestly, really liked it. Enjoyed it so much.
1: Yes.
12: Yeah. Like seeing a lot of my relatives here, and yeah, it's a great way to talk to the community.
1: MashaAllah. What's your name?
12: Ashraf Ramadan.
1: Ashraf?
12: Yeah.
1: Ashraf man?
12: Ramadan.
1: Ramadan. MashaAllah. MashaAllah. كل سنة وأنت طيب.
13: الحرمة ونص والأكل مستلها؟
1: لا.
13: بتقول I'll leave it on me.
1: What do you think about today's Eid gathering? In our own right, yeah.
14: Yes, it's very nice today. Everybody came together. Alhamdulillah, we're all one.
1: Yeah, mashallah. And the big boss, what do you think about today's Eid?
15: I think that it was very good, but we can be more organized, and yeah, everyone can be aligned with each other, and everything can be choreographed.
1: Mashallah. And
16: I think it was very nice. You know, you have the entire Eritrean community all gathered in one area. Alhamdulillah.
1: Say salam to you. You know,
16: yeah, you can say salam
1: together after Eid. Yeah, it's a good point. I like that.
16: Yeah.
1: And what do you think about the youth volunteering?
16: The youth volunteering. It's very nice. You know, instead of having the elderly people having to go do stuff, you can get some of the kids, you know, some of the teenagers.
1: Yeah. I think that's a good, like Mohammed Nati is here. Yeah. I think it was a good organizing. I feel. And many of the people there that I heard, they say, mashallah, it was more organized. Yeah. And big turnout, big number, big number.
17: A lot of people here today.
1: Yeah, a lot of people, yeah. Ustaz Abdul Karim.
18: Hello.
1: Abdul Hakim. انطباعك اليوم ايش بمناسبة عيد الأضحى الشريف في كريغ إبن سبورتس ستاديوم؟
18: والله بارك الله في الناس اللي نظموا هذا الاحتفال والمناسبة، وأشكرهم جزيل الشكر من القلب، لأنه ريحوا المواطنين أو الناس الساكنين حول المنطقة. وأتمنى من الله العلي العظيم أن يبارك فيهم، ونتمنى أنه المركز، ونسأل الله أنه يساعد الناس في يعني إقامة هذا الصرح الصرح العظيم اللي هو أدال مركز أدال. نتمنى له التوفيق والنجاح وإن شاء الله من يعني العال العال نتمنى له مستقبل زاهر ونمو، لأنه فعلا هو زي ما قالوا تحت شعار مركزنا هو مستقبلنا.
1: ما شاء
18: الله. وشكرا جزيلا وجزاكم الله خير.
1: كل سنة أنت طيب.
18: وشكرا لك أخي ياسر، يعني الرجل الدينامو، الرجل المحرك، الرجل يعني الشعلة، دائما شعلة أخونا ياسر.
1: جزاك الله
18: عبد الرحيم.
1: خير.
18: شكرا جزيلا.
1: أخوة كتار موجودين، جزاك الله خير.
18: شكرا جزيلا.
1: وكل سنة وأنت طيبين.
18: الله يبارك فيك.
1: كيمو كيمو انطباعك اليوم، انطباعك ولو جملتين.
17: سبحان الله، اليوم يعني بعد يمكن غرابة 10 أو 15 سنة في أستراليا، اليوم إحساس يعني فريد في نوعه.
1: أيوة.
17: وأتمنى أنه يكون يعني يدوب. يعني إحنا في مقر تابع لنا نحن نكون، وما شاء الله كان في جو من الوئام والمحبة والفرحة، الناس كلها تلمت في محل واحد، ونتمنى يكون عندنا مركزنا يكون فيه نفس النشاط. وجزاكم الله خير على العمل قمت به، وأشكر كل القائمين على العمل في الإدارة الجديدة، وربنا يوفقكم إن شاء الله. جزاك الله خير
1: عبد الحكيم. كل سنة أنتم طيبين. عدولي
19: ولو
1: ولو بتقرينا
19: والله ما شاء الله. أول حاجة كل عام وأنتم بخير، الحمد لله رب بزي بزعلنا بتعنانا دبصحنا إن شاء الله. كل عمد زبالة وزلع على إن شاء الله. يا رب صحتكم كازو كله تقبلوا لهم، رب يفرج عمهم يهبكم إن شاء الله.
1: آمين.
19: يا ربي آمين. الله يسعدكم ويخليكم يا رب ويقويكم آمين. وإن شاء الله نكون أقوى وأقوى كوميونتي إن شاء الله في ميلبرن بإذن الله كريم تعالى.
1: إن شاء الله. الله.
19: واصلوا في جهودكم إن شاء الله.
1: ونتكاتف مع المجموعات الثانية في مكانة، الله يحفظهم جميعا.
19: كريم تعالى ويوفقكم إن شاء الله ويوفق الباخرين إن شاء الله.
1: ما شاء الله. جزاك الله خير. كل سنة وأنتم طيبين. الله يخليك. خالد السلام عليكم. خالد اليوم خالد طبعا رئيس الـ EFHN، بس عايز أخذ ولو دقيقة من وقتك، انطباعك اليوم كيف يا خالد؟
20: بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية كلها بخير وسلام. الحمد لله إنه هو يعني قدرنا إن احنا نصلي أول صلاة في النوث. الحمد لله هذا فضل من الله ومنه، وإن شاء الله نتمنى إن السنوات القادمة تتكرر. جمع ما شاء الله يعني غفير، أطفال وشباب ونساء وكبار السن. نشكر كل القائمين على هذا العمل، المتطوعين، كل الإدارتين من EFHN وأدال بالعمل اللي قاموا به. ونتمنى إن شاء الله يكون في أعمال كثيرة في القادم إن شاء الله.
1: إن شاء الله. جزاك الله خير. خالد أنا عارف إنك ما شاء الله واخد مهام كبير في EFHN، عايز ترتيبات والفولنتير ما يقصروا كده، بس هذه أول يعني هاي سنة حسنة بدأنا فيها لأول مرة، فما شاء الله العدد من ناحية المسلمين في المنطقة، إيش انطباعك فيهم اللي حضروا اليوم؟
20: ما شاء الله ما شاء الله عدد كبير يعني، وهذا لأول مرة يعتبر يعني هذا عدد مبشر، إن إحنا يعني العدد في النوز قاعد يكتر، وفي السنوات القادمة العدد حيكتر إن شاء الله، وده بيبشر إن إحنا لما يكون عندنا المركز بتاعنا إن شاء الله نقدر نعمل فيه كل الأنشطة بتاعتنا. احنا متفائلين، وبس نحب ان الناس دائما تساند بعض وتكون دائما متفائله، ويتركوا اي شيء يدعو الى الاختلاف ويدعو الى النقاط تكون نيجاتيف، وان شاء الله يعني انا متفائل
1: ان شاء الله. وكل المراكز اللي عندنا في ميلبن كلها باتجاهاتها ما شاء الله تتكاتف و ساند بعد، لأن النجاح في كل منطقة هو نجاح عام للإريتريين أجمع.
20: أنا ما أشوف اختلاف، بالعكس هو تعدد المراكز هو لأن احنا عددنا كبر والمناطق كثرت، فالآن أعتقد يعني مفروض الناس كلها تتكاتف مع بعض. إذا في الغرب نتكاتف، إذا في النورث نتكاتف، إذا في الويست نتكاتف، ففي الآخر بنخدم الجيل الأجيال القادمة. ربما ما يخدمنا اليوم، لكن احنا ننظر نظرة مستقبلية للأجيال القادمة إن شاء الله.
1: جزاك الله خير، كل سنة كل سنة وانت طيب خالد.
20: أشكرك ياسر على مجهودك.
1: الله يخليك.
20: انت ما تقصر دائما، ومن الرواد.
1: الله بنحاول والله.
20: نسأل الله ان يكون في ميزان حسناتك.
1: الله، وانت كمان، انت كمان ما مقصر. جزاك الله خير.
0: مستمعينا الأعزاء، كان ذلك اللقاءات أجراها الأستاذ ياسر عبد الرحيم في يوم العيد، في صلاة العيد في المنطقة الشمالية، ونشكره على هذا العمل الكبير. أحمد ياسر دائما متعاون، ونتمنى أيضا من المناطق الأخرى، وده يمكن الجهد اللي قاعدين نسعى عليه، ويكون في شبه مراسلين. نحن طبعا ما نقدر نغطي كل الأماكن صراحة، فإن شاء الله أيضا في المنطقة الغربية يكون في مجموعة، في المنطقة الشمالية أوريدي موجود الأخ ياسر، وأيضا في شباب يتعاونوا معنا، فإن شاء الله يكون عندنا مراسلين ثابتين لكل الاتجاهات، للشرق والغرب والشمال والجنوب.
21: وكلنا زميل برهان لو تتذكر، كلنا دائما نستعين حتى يمكن قبل 10-15 سنة كانوا معنا ناس ديار، وناس لو تتذكر يدونا تقارير عن الريادة، عن الأنشطة الاجتماعية. فأعتقد يعني جميل، عمل جميل، احنا يمكن ثبتناه من زمان. هو طبعا زي ما تقول صعودا وهبوطا، لكن الباب مفتوح، زي ما قلت الباب مفتوح لكل الأخوة والأخوات.
0: حتى الأخ ياسر ما في حد كلفه عشان يعمل هذا الشغل الكبير، والدنيا عيد وهو بنفسه. وحتى أثناء صلاة العيد والناس بتعيد، هو كان بيلف على الناس ويشوف آراء الناس بهذه المناسبة، فنشكره شكر جزيل. مستمعين الأعزاء، إذا زال لديكم معايدة أو أي شيء، يمكنكم الاتصال عبر الهاتف 9419-83-77.
21: نعم إذن مستمعين الأكارم، طبعا طاب مساءكم مجددا، ونحييكم في هذا اليوم الاثنين الأول من يونيو 2026، وكل سنة وانتم طيبين. طبعا كنا يوم الأحد، كنا يوم الأربعاء 27 مايو الماضي احتفلنا بعيد الأضحى المبارك، حيث أدى ملايين من المسلمين طبعا في أنحاء العالم صلاة عيد الأضحى، والوقوف في عرفة إذا كان يوم 26 يوم الثلاثاء الماضي. فكل سنة وانتم طيبين، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا لمن أدى هذه الشعيرة العظيمة. مستمعينا الأكارم، من أخبارنا، المجلس الوطني للإذاعات الإثنية بأستراليا يكرم برهان جابر وأحمد الحاج. في مؤتمره العام السنوي والذي جرى بمدينة بريزبان يومي الجمعة والسبت 22 و 23 مايو الماضي، منح المجلس المعروف باللغة الإنجليزية National Ethnic and Multicultural Broadcasting Council جائزة تأثير المجتمعي لعام 2026 لكل من برهان جابر وأحمد الحاج، نظير عملهما في النافذة الإريترية الأسبوعية من إذاعة الإسنيات 3CR بمدينة ملبن. كما تحصل البرنامج الإريتري نفسه الذي دشن عام 2001 بميدالية التأثير المجتمعي لهذه السنة، وذلك اعترافا بدوره في تقديم برامج متعددة وبثلاث لغات لما يقارب ربع قرن دون انقطاع. وتمنح الجوائز بشكل سنوي على نطاق القارة الأسترالية، حيث توجد عشرات الإذاعات والبرامج متعددة الثقافات واللغات بأستراليا. ويعد المجلس المعروف أيضا اختصارا بNEMBC أعلى هيئة تدعم هذه الإذاعات وتدافع عن حقوق المجتمعات متعددة الثقافات في الوصول إلى الإعلام الأسترالي. ويعد التكريم اعترافا بدور صوت إريتريا وتقديرا لجهد العاملين فيها، وتلمس أهمية ما تقدمه من برامج وأخبار بشكل أسبوعي لساعة ونصف ساعة، مسلط الأضواء على شؤون إريتريا بأستراليا وخارجها دون إغفال أخبار أستراليا، مقدما مواد عديدة عنها، وإجراء العشرات من المقابلات مع أشخاص مؤثرين من المجتمع الأسترالي الأوسع. وبجانب منح جائزة تأثير المجتمع، يتحصل أحمد الحاج أيضا على شهادة التميز في الصحافة ورواية القصص لعام 2026، وهي جائزة منحت لثلاث أشخاص فقط من الإعلام الإثني لهذه السنة. وتسلم الزميل برهان جابر الذي يعد أطول مذيع بالصوت الإريتري الجوائز بعد أن سافر إلى عاصمة ولاية كوينزلاند بدعوة من المجلس الوطني، بينما غاب أحمد الحاج عن الحضور لأسباب شخصية. والصوت الإريتري بدأ في سبتمبر عام 2001 على يد السيدة أمونة أبو بكر، وعلى مدى ربع قرن مر عليه العشرات من المتطوعين، قدموا المئات من البرامج السياسية والثقافية والاجتماعية، وأجروا حوارات من خارج أستراليا وداخلها عن قضايا مختلفة، كما أبرز العديد من المواهب والكفاءات الإريترية العاملة بأستراليا. وفي عام 2020 أصدر كل من أسمان شهابي وبرهان جابر وأحمد الحاج كتيبي وثق رحلة الإذاعة، يذكر أن تكريم البرنامج الإريتري وطاقمه تم بناء على ترشيح الإذاعة الرئيسية الـ3CR له، وقدمت الإدارة مرافعة أمام المجلس الوطني للإذاعات الإثنية بيّنت فيها دور النافذة الإريترية وجدية طاقمها وتنوع برامجها وتطرقه لشؤون الساعة وقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة، بجانب قيامه بترجمة الشؤون الأسترالية وعكسها باللغات التي يفهمها المجتمع الإريتري والقرن الأفريقي والمتحدثون باللغة العربية. إذاعة صوت إريتريا تقدم برامج مباشرة كل يوم الاثنين من الساعة 6:30 إلى 8:00 مساء بتوقيت ملبن على المحطة AM855، وبالإمكان متابعة برنامجها مباشرة عبر تطبيق 3CR Community Radio أو الذهاب إلى البرامج عبر صفحتها على الفيسبوك www.3cr.org.au/eritrean. مستمعينا الأكارم، إذن كان ذلك تقرير عن تكريم برهان جابر وأحمد الحاج من المجلس الوطني للإذاعات الإثنية، والذي تم في مدينة بريزبان يومي 22 و23 من مايو الماضي. الزميل برهان، من أخبارنا السريعة، يمكن أصدرت هيئة الإرصاد تحذيرات من رياح قوية وأحوال جوية قاسية قد تؤثر على أجزاء من ولاية فيكتوريا خلال الساعات القادمة بعد أن ضربت العاصفة مناطق واسعة من غرب أستراليا، وقد تصل سرعة بعض الهبات إلى أكثر من 100 كيلومتر في الساعة في المناطق المكشوفة. إذن مستمعين الأكارم، خذوا حذركم، نعم خذوا حذركم، واحد يعمل احتياطي. من برنامج أخبارنا الأخرى أيضا، انتهى اليوم زميل برهان، انتهى اليوم طبعا برنامج النقل العام المجاني في ولاية فيكتوريا، والذي استمر شهرين، وبدأ العمل بنظام التذاكر بنصف السعر حتى نهاية عام 2026 الجاري. كما بدأت الحكومة استقبال طلبات استرداد 20% من رسوم تسجيل السيارات. الرجوع دميل برهان، الرجوع اليوم يعني في تخفيضات له 20% ابتداء من اليوم.
0: نعم
21: إذا
0: نعم.
21: عندك ريجستريشن بتاع الكار قاعد تدفع مثلا 1000 هيرجع لك يعني 200 تقريبا 250
0: نعم.
21: يعني 20% هيرجع لك من المبلغ، لكن التطبيق الإلكتروني طبعا واجه ضغطا كبيرا اليوم ومشكلات تقنية في الساعات الأولى من بدء البرنامج. زميل برهان، طيب يمكن الخبرين من أستراليا هم كان أسرع الأخبار عندنا وأهم الأخبار.
0: نعم.
21: بجانب قراءتنا للتغيير، وكل سنة وجميع بخير. طبعا عندنا إعلانات، أكيد عندنا مناسبتين قادمات، طبعا يوم الأحد القادم في نفس اليوم عندنا الاحتفال المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي بإيد الاستقلال طبعا، وعندنا إيد الاحتفال العيد في منطقة الشمالية أيضا. لدينا إعلانات سوف نقرأها إن شاء الله.
0: أحمد، أيضا هنالك تقرير من مان تي في أونلاين.
21: نعم.
0: من المالتي كولتشرال برودكاسترز كونفرنس في بريزبان. فممكن نستمع إلى هذا التقرير.
21: نعم.
3: Broadcasters from across Australia came together in Brisbane to the country's largest national gathering dedicated to multicultural broadcasting. With over 250 cultural backgrounds represented and living across Australia, why is multicultural broadcasting so important today?
4: They literally speak your language. So there's dozens and dozens upon of languages that, just even in our room that we just had here in the conference, they literally speak your language.
22: Our communities are always looking for representation in different activities, in different in other communities even. And I think broadcasting is a very good example of how we can show other people our culture.
23: It is very crucial that we bring the right information. It is very essential that we bring good communication that makes sense and it connects the people.
24: You speak their language, you know the culture, you know what is the problems itself that they face because they are one of them. We need to have more community radios, TVs, newspaper. So that will make our life easy in this multicultural country to live in peaceful.
3: The National Ethnic Multicultural Broadcasters Council Conference 2026 was a blend of languages and cultures where the common goal was strengthening trust and belonging within multicultural communities and building inclusive and engaging shows.
25: The current program that I'm doing in English, Gender Equity Matters GEM, is all about raising awareness, especially among women, and also to bring authentic information in plain language so that they are empowered to make the right decisions at the right time.
3: Juliano Oliveira for Man TV News.
0: كان ذلك تقرير من مان تي في أونلاين، والتقرير طبعا أجراه جيليانو. وجيليانو أحمد هذا الرجل أنا تعرفت معه في الكونفرنس والتلفزيون ده أونلاين، هو جديد مسمينه مان تي في، وحيكون البرودكاست بتاعته حيكون أونلاين دائما. فهو من إيطالي برازيلي، افتكرته إيطالي أول ما شفت الاسم جيليانو، طبعا اسم إيطاليا، فتضح لي بأنه هو من أوروبا ومن من شرق أوروبا ومن
21: أمريكا اللاتينية.
0: أمريكا اللاتينية. فحصل لنا الشرف طبعا، هو عمل تغطية كما استمعنا مع الحضور في هذا المؤتمر، طبعا نشره في مان تي في في الموقع بتاعه. تفضل أحمد.
21: جميل. إذن الزميل برانكا ما وعدنا مستمعينا الأكارم، لدينا إعلان. نبدأ بهذا الإعلان. يتشرف المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي بأن يتقدم إليكم بهذه الدعوة الكريمة للمشاركة في الاحتفال بالذكرى 35 لتحرير إريتريا، وهي مناسبة وطنية نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز مسيرة نضال شعبنا وتضحياته الجسيمة في سبيل الحرية والاستقلال. وفي هذه المناسبة نؤكد مجددا على التزامنا بمواصلة العمل والتطلع نحو بناء دولة العدالة والديمقراطية والكرامة الإنسانية بما يليق بتضحيات شعبنا وتاريخه النضالي. التاريخ إذن تاريخ الاحتفال سيكون يوم الأحد القادم 7 يونيو 2026، والزمان من الساعة 5 مساء إلى 10 ليلا. المكان 25 ماونت ألكسندر رود فلامنتون، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير أن حضوركم ومشاركتكم يمثلان إضافة مهمة لهذه المناسبة الوطنية. المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي أستراليا ميلبن. إذن الزميل برهان، المجلس الوطني طبعا هنا بيعود، يعني إنجاز التعبير، يعود طبعا الإلقاء أو تأجيل أو شيء، قل ما شئت، أن دار التجارة الإريترية طبعا اعتذرت عن إقامة الاحتفال الاستقلال كما هو منصوص عليه في الدستور. كان يفترض أن يقام طبعا من قبل الجالية الإريترية، ولكن لسبب وآخر تم اعتذار من قبل إدارة الجالية. فالمجلس الوطني تبنى هذه المناسبة الجليلة، وهو سوف يحييها في مدينة ملبورن يوم الأحد القادم.
0: نعم أحمد، أنا في اعتقادي كما قلنا في البرنامج السابق، نعم، يعني بالنسبة للمناسبات اللي هو عيد الثورة، عيد الاستقلال، تجربة، هذه المناسبات أحمد عندها علاقة يعني بمسيرتنا السياسية الطويلة. فأعتقد المجلس الوطني كوعاء لتنظيمات مختلفة يعني تحت مظلته، هو المفروض حتى لو الجالية احتفلت، نعم، المفروض المجلس الوطني يحتفل ايضا يحتفل.
21: نعم، وحصل قبل كده تقريبا، نعم، قبل كم سنه، نعم، نعم، حصل اقمنا احتفالين، نعم، من اداره الجاليه، نعم، ومن، نعم، ومن المجلس. لكن نحن انا نبهت في الموضوع ده عشان انه الدستور نفسه بينص على المناسبتين ده فقط.
0: لا صحيح،
21: تجربة ويوم الجيش طبعا ده حاجه ثانيه.
0: صحيح صحيح،
21: نعم،
0: الدستور بيقول بانه عيد الاستقلال، عيد
21: الثوره، نعم، هذين العيدين،
0: عيد الفطر وعيد الاضحى وكذا، نعم، الاعياد الرئيسيه إذا حبيت المتفق عليها،
21: نعم،
0: لأن الأشياء الثانية يمكن حتجيب مختلف الآراء سياسيا،
21: نعم.
0: لكن أنا قصدي في الجسم السياسي الذي يمثل المجلس الوطني أو المعارضة الإريترية، ما يكون ارتباطه مثلا بالجالية أو بمجموعة أو إلى آخره. المفروض هذه الأشياء تكون من ضمن،
21: يعني أنت بترى أن حتى لو احتفلت الجالية بالاستقلال، نعم، فلا بد، نعم، المجلس أيضا يقيم،
0: نعم،
21: يعني، نعم، يحتفل بهذه المناسبة بشكل مستقل، يعني،
0: نعم،
21: معقول برضو،
0: نعم،
21: رأي سليم،
0: يعني حتى لو حصل. أنا ما أعرف الناس بتتحسس من الاحتفالات الكثير اللي شنو هي وين أصلا، يعني
21: ما بتكلف، وبعدين لو ملاحظ احتفالاتنا ما بتكلفنا كثير، يعني المواقع موجودة، الفعاليات كمان كثيرة كمان، نعم، والتجربة موجودة
0: وتشرك أيضا،
21: نعم،
0: مثلا المجلس الوطني زي ما قلنا كوعاء للتنظيمات السياسية المعارضة، هو ممكن يحدد اليوم، يحدد المكان، وبعد كده يقدم دعوة للأجسام الموجودة. أي جسم ممكن يجي يقدم، مثلا يكون في جسم عايز يقدم معرض تراث، في جسم آخر عايز يقدم مثلا معرض أفلام وثائقية، حقوق إنسان، إلى آخره، ودي كلها تكون كملت العمل. أنا لا أقصد هنا مثلا المجلس أو الإدارة بتاع المجلس هي تبدأ من يعني من حجز المكان إلى نهاية الاحتفال تقوم بكل شيء، لا، لكن هي تأخذ هذه المبادرة حتى لو الجالية احتفلت، بالذات الأيام اللي هي أيام عيد الاستقلال، عيد الثورة، عيد تجربة
21: نعم
0: الأشياء
21: يوم الشهيد
0: يوم الشهيد إلى آخره
21: نعم.
0: لأن هذه الأشياء أحمد يعني هل مثلا المجلس منتظر حتى يكون حكومة وينظم هذه الأشياء
21: نعم
0: يعني؟
21: لا نعم
0: المفروض يقوم بهذه الأشياء
21: متفق معك من سميم يمكن عملية من سميم
0: نعم
21: إحياء هذه المناسبات حتى في نفوس الجيل الجديد كما قلت
0: فلا يربط
21: في رسالة نعم
0: عدم ربط هذه الأنشطة لو حبيت بين قوسين سياسية يعني ما تكون حكر مثلا أو مش حكر ما نرميها على جهة ما
21: نعم.
0: ونقول يا أخي والله
21: خلاص يعني. قامت بها جاء نحن سقطت عنا يعني عن الآخرين يعني
0: نعم
21: بالتأكيد نعم. حتى الاحتفال حيختلف نعم.
0: نعم
21: احتفال المجلس الوطني طبعا احتفال الجالي ربما يختلف إذا في شكل وفي مضمون
0: وفي مضمون
21: نعم يختلف نعم
0: أعتقد عندنا اتصال أحمد هلو
2: هلو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله أبو داير كل عام وأنت بخير
2: كل عام وانتم بخير وكل ان شاء الله عيد مبارك علينا جميعا واهم حاجه الف مبروك عليكم انتم على هذه الجائزه القيمه
21: شكرا جزيلا لك ابو
2: محمد عليكم والله على هذا الشغل وعلى هذا العمل وعلى هذا الصمود تستحق اكثر من ذلك وكان لنا فخر واعتزاز صراحه بهذه المناسبه
0: نعم
2: ونتمنى المزيد والمزيد وان شاء الله السلام والوئام على لكل
0: أمة
2: الجالية الجديدة وعيدة
0: مبارك
2: و...
0: نعم
2: كل سنة طيبين
0: نعم
21: آمين إن شاء الله كل سنة وانت طيب
0: طيب أبو داير طبعا هذه الجائزة أي نعم يمكن استلموها أحمد وبرهان نحن يعني نقول هذه الجائزة هي للجالية الإريترية خاص في ملبورن والجالية الإريترية عامة في أستراليا لأنه يمكن القسم الإريتري الوحيد اللي استمر لحوالي 25 عام على الهواء وهذه هذا التكريم يعني كلنا فخورون به لأنه هو ليس على مستوى فيكتوريا أو مستوى ميلبورن هو على مستوى أستراليا ففعلا
2: بالفعل
0: كل أريتري
2: الخير يعم طبعا بالفعل الخير يعم لكن الأسباب التي هي طبعا هو السمود
0: نعم
2: السمود والثبات اللي انتوا قايمين بها يعني قرابة 25 سنة أو أكثر فما
0: نعم
2: حنعتبر باليومين الفضي زي ما علمتم انتم
0: نعم
2: فهذا هو فعلا هي جائزه باسمكم انتم الاثنين ولكن فنها زي ما قلت هي جائزه للجميع ان شاء الله
0: نعم.
2: وناس كلنا نتفاعل ولنا فخر يعني واعتزاز كلنا
0: لانه تعرف استاذ محمد جمع في القاعه قبلي ان يندهوا اسم احمد وبرهان اول شيء قالوه كان مثلا إذاعة 3CR بعد ذلك البرنامج قبل ما يخشوا في البرنامج الإريتري هنأوا الإريتريان كوميونيتي في أستراليا عامة بهذا الإنجاز وبعد كده نحن جينا في المرتبة الثالثة فنحن نعتبر نفسنا مجرد سفراء أي نعم أنا أتفق معك نحن مواصلين وإن شاء الله حنواصل إلى ما استطعنا إليه سبيلا لغاية ما نكون تعبنا يوما ما
2: هو طبعا في النهايه التكاتف لانه انتم كمان لو ما وراكم ناس يعني ما كنتوا صمدتوا
0: صحيح
2: التفاعل الحسن
0: صحيح.
2: يعني ونتمنى الان زي ما علمتم انه هو الان نحن في موسم التبرعات والناس لازم تتفاعل في هذا كما وعدتنا ان شاء الله
0: نعم نعم
2: ان شاء الله القادم ده نواسي او نواسي ونناشد كل الاخوه ان يساهموا في هذا البرنامج
0: نعم
2: وتستمر إن شاء الله
0: نعم والاحتفال طبعا سوف يكون لدينا احتفالين الاحتفال الأول حيكون في شهر يوليو الرابع من يوليو يوم السبت من الساعة 11 إلى الرابعة وهو احتفال بالموبيل الذهبي اللي هو نصف قرن للإذاعة الرئيسية 3CR التي بدأت سنة 76 ومستمرة حتى 2026
21: نعم
0: واحتفال الفدة حيكون لإذاعتنا إن شاء الله في سبتمبر 12 من سبتمبر 2026 في فلامينتون كوميونتي سنتر
21: نعم بالمناسبة
2: نحن جاهزون إن شاء الله أي خدمة نحن جاهزون بإذن الله
21: بارك الله فيك استاذ محمد جمع حوار شيخ شكرا جزيلا لك وانت دائما متابع طبعا ومهتم ودائما نحن سعداء باتصالاتك وتشجيعك يعني شكرا جزيلا لك عاوز اضيف على كلام استاذ برهان انه الدعوه بتاع الاذاعه الربع نصف قرن الاحتفال يوم 4 يوليو طبعا الدعوه عامه بالمناسبه ونحن كصوت ارتح حيكون لنا جناح ان شاء الله في داخل هذا الاحتفال فنتمنى اذا كارترين نجي يعني نتمنى حضور يعني
0: كثيف
21: وكل أربع ساعات الناس تجي في أنا في
2: كل
21: حنرتب له في كولنوود كولنوود تاون هول نعم في هودل ستريت يعني في تاون هول معروف طبعا
2: ونكرر الإعلان بتاع يوم الأحد الجاي بالنسبة للتحالف الوطني
0: نعم نعم نعم.
2: بالنسبة للعيد أتمنى كمان الناس تحضر في هذه المناسبة.
0: نعم.
2: الإجراءات الوطنية والإجراءات الجدية بالنسبة لل.
21: نعم ان شاء الله. احنا قرينا الاعلان زي ما استمعت, وطبعا ندم صوتنا اليك ايضا الاحتفال المجلس الوطني التغيير الديمقراطي بالاستقلال 35 عام من استقلال اريتريا. الاحتفال سيقام في 25 ماونت الكسندر رو طبعا في لامنتون كوميونتي سنتر ان شاء الله. وايضا لدينا احتفال عيد الزميل برهان ده في الشمال محمد جمعه.
2: أيوة نفس اليوم.
21: نفس اليوم وتقريبا في نفس.
2: انا حضرت الشرف الشمال على فكره.
21: كيف تصور لنا الاجواء بتاع الاجواء الصلاه هناك؟
2: زي ما تحدثوا الاخوه مع الاخ ياسر كان رائع جدا رغم طول الامطار وكل شيء, لكن ما شاء الله الناس تلمت وكان منطقه طبعا يعني حضور جميل
21: نعم.
2: وما شاء الله المره الجايه يمكن يكون احسن واحسن
21: جميل.
2: كتجربه اورا كانت رائعه جدا.
21: نعم أهلنا في الشمال أكيد لهم لهم لهم باع طويل طبعا ولهم خبرة في التنظيم وفي الترتيب, ويعني ما ما ما شاء الله يعني سنوات طويلة من إقامتهم هذه الفعاليات.
2: يعني هم متقاربين في السكن كمان يعني ناس يعني منطقة واحدة لما هم مع بعض والأمور ما شاء الله ماشية تمام جدا يعني. وإن كان شرف حضرت معهم.
21: نعم
0: شكرا استاذ محمد جمع.
2: شكرا لكم.
0: بارك الله فيك
2: ان شاء الله.
21: شكرا. اذا الزميل برهان اهلنا في الشمال, مجموعه الاسر الاريتريه في الشمال قاعد تقيم عيد احتفال بعيد الاضحى المبارك اللي هو يسموه عيد دي فليب اوت كاتبين. والاحتفال سيكون يوم الاحد 7 يونيو من 6 مساء ل 9 مساء.
0: نعم
21: اللي هو فليب اوت. وفيه طبعا قاعد يقول فيه دينار بيزا بروفايدد, وعندك انتري كوست $60 للعائله.
0: نعم.
21: فاذا المستمعين الاكارم لمن اراد ولمن رغب حضور هذا الاحتفال, ومجموعه الشمال طبعا زي ما قلنا لها باع طويل في تنظيم هذه الاحتفالات. فالمكان سيكون طبعا ذا بيست طبعا اللي هو ذا بيست 7/24 ريال رود كريجبن. كريجبن حيكون في كريجبن. نعم اللي هو 7/24 ريال رود.
0: نعم
21: مستمعين الأكارم هذا البير طبعا حيكون $60 للأسرة لأنه فيه تكلفة بالتأكيد احتفال وفيه لا تنظيم لا. وفيه دينار كمان. فلمن أراد الحضور من الساعة 6 إلى 9 مساء يوم الأحد القادم 7 يونيو 2026. إذن أهلنا في الشمال ومجموعة الأسرة الريترية في الشمال ومنطقة هيوم قاعدين يحتفلوا بعيد الأضحى المبارك.

0: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، والآن معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الرحيم محمود خليفة. مساء الخير أستاذ عبد الرحيم، كل عام وأنت بخير.
1: مساء النور، كل عام وأنت بخير. حبابكم كلكم، حبابكم أنت وأحمد، رفعت رأسنا ونحن فخورين بكم.
0: بارك
1: شعورا لذلك أرسلت لكم رسالة.
0: نعم،
1: كل واحد، لكن الأستاذ برهان أنا شاك ما وصلته.
0: أيوة، أنا غيرت الرقم تقريبا، إن شاء الله حنتواصل.
1: جميل، مبروك مبروك، أنت رفعت رأسنا والله، ونهني المجتمع الإريتري يعني بهذه المناسبة، وبالأعياد نقول لكم مبروك العيد. العيد بقى لنا يعني فرحتين،
0: نعم
1: فرحتين يعني مهمتين.
0: نعم،
1: ونحن إن شاء الله على طريق النصر، إن شاء الله الانتصار المسبو إليه.
0: نعم إن شاء الله. بارك، نعم. بارك الله فيك أستاذ، وأنت برضو ربنا يديك العافية والصحة، ودائما معانا قلبا وقالبا، سواء كان في أثناء التبرعات، سواء كان بالنصح في الخاص، أيضا عندما نلاقيك دائما يعني ما عندك هم غير الهم العام، فنتمنى لك الصحة والعافية إن شاء الله، وكل عام وأنت بخير.
1: شكرا لكم أستاذ أحمد. صوتي أسمع ممكن؟
2: نعم نعم أستاذ عبد الرحيم، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: حياكم الله، حياكم الله، كل سنة طيبين، كل عام وانتم بخير.
1: أما أنا وإنت عيدنا بعض يعني.
2: نعم نعم، تحدثنا بالأمس وتهنئتكم طبعا، وصلتنا وبلغت أيضا الزميل برهان، فبارك الله فيكم، دائما موجودين معنا بالتأكيد، ونحن سعداء طبعا باتصالاتكم والسؤال عنه.
1: أكيد أكيد أكيد،
2: ربنا يديكم الصحة والعافية إن شاء الله، وأيامكم كلها عيادة.
1: في كل مكان منتصرين إن شاء الله. وفي شاهدت كان يعني كمان العيد في شمال
2: نعم
1: ملبورن.
2: نعم،
1: وكنت ارتحت يعني من الشباب.
2: يا سلام،
1: تنظيم أوروبي.
2: يا سلام،
1: تنظيم ماشيين مع الذكاء الاصطناعي.
2: نعم،
1: الحمد لله،
2: مع انه اول تجربه عيد، لكن طبعا نحن واثقين من نجاحهم، واثقين من خبراتهم طبعا، من اخلاصهم.
1: درجاتهم درجه صواريخ الدرون وصلهم.
2: نعم نعم، ربنا ينصرهم ان شاء الله، ودائما نتمنى لهم السعود والتقدم لهذه المجموعه المباركه، وسوف نفرح قريبا بالمشروعهم الكبيره، اذا مشروع عدال.
1: وبعدين الاسم كمان يعني لها دور.
2: نعم نعم،
1: عدال
2: محمسه. نعم نعم، ما
0: عدال التاريخ.
1: نعم
0: نعم، الجبل الذي رفض الاستعمار، يعني اول طلقه اطلقت فيه.
1: مع ان الخيول في ملبورن كثيرة، بس ما هيئوا لنا الخيل حق عواتي.
0: في الطريق إن شاء الله أستاذ.
2: النسخة القادمة إن شاء الله. هم السابق الرحيم، هم ذاته يعني كان في منافسات في اختيار الاسم طبعا، يعني تقدموا بكذا اسم، ففي النهاية رسوا على هذا الاسم طبعا لمدلوله الوطني والتأكيد والتاريخي.
1: الحمد لله،
2: ف هذه الحكمة الوطنية تتجلى في هؤلاء الأخوة.
1: شكرا لكم عشان ندي مجال للآخرين. شكرا شكرا لكم،
2: شكرا أستاذ عبد الرحيم، بارك
0: شكرا
2: الله
0: أستاذ
2: فيكم.
0: شكرا
2: الله فيكم.
0: نعم، كان ذلك مستمعينا الأعزاء الأستاذ عبد الرحيم محمود خليفة، وعمنا الأستاذ عبد الرحيم طبعا أحمد، يعني سواء كان في الخاص في العام، عندما تلاقيه دائما يعني رجل بيشجع، سواء كان نعم بوقته بماله، وكما يذكر طبعا هو اللي جاء بفكرة الاصطفاف الموحد.
2: نعم
0: هذا
2: نعم
0: كان يمكن عمل كبير جدا في هذا السن، والرجل يعني لازال يتحرك كأنه شاب عمره 18 سنة، ما شاء الله، ربنا يديه الصحة والعافية.
2: والعافية. نعم
0: نعم أحمد.
2: نعم، جميل جدا. وهم طبعا الاصطفاف يمكن سوف نعود إن شاء الله، الاصطفاف سوف نعود إلى أيضا يمكن في لقاء مطول مع الأستاذ عبد الرحيم، الأستاذ الهميم الآخر، الأستاذ العزيز أيضا، ونحن متابعين طبعا حركاتهم. الاصطفاف طبعا تم بعد سنوات من التواصل بشكل نعم. كل يوم الاحد كان يعمل طبعا طريقه الزوم اجتماعات يعني مكثفه. بارك الله فيهم. يعني كل انسان يهتم بالهم الوطني. نحن دائما يعني بالتاكيد بما يسرنا يعني في الدنيا نقول بخير ما دام في هؤلاء الاساتذه سواء كان في هذه الاعمار وفي هذه المشغولات مع ذلك يهتموا بالقضيه العامه وبالهم الوطني وفيهم الخير وفي تفاؤل طبعا في تفاؤل المستقبل.
0: نعم
2: الرسالة دي دائما موجودة في قلوبنا وانها شغالة وقاعد تصنع وقاعد تخلق آليات تتفاعل من خلالها بقضايا الوطن.
0: والأستاذ عبد الرحيم طبعا ليس في السياسة فقط أيضا في الشأن الاجتماعي أحمد.
2: نعم.
0: يعني جاب أفكار كثيرة جدا.
2: نعم.
0: وفيها من يعني أكثر من مشروع رأى النور يعني
2: حتى مسابقة القرآن الكريم
0: نعم. المركز
2: المركز حتى المركز يعني نعم الرابطة نفسها ما كان فكرتها إذا كان أطلق فكرة مشابهة.
0: نعم كان لديه مشروع نعم وبعد ذلك تنازل عندما رأى هنالك مثلا مشروع مماثل. فهؤلاء الأساتذة أحمد ربنا يديهم الصحة والعافية يعني هم كنز متحرك زي ما تقول.
2: نعم.
0: لديهم خبرات طويلة في الحياة سواء كان في العصر القديم أو العصر الحديث ونحن محظوظين يعني عندما يكون في وسطنا من مات ربنا يرحمه ومن هو حي ربنا يطول في عمره ويديه الصحة إن شاء الله.
2: آمين إن شاء الله. نعم زين المستمعين الكرام أبقوا معنا ما زال أمامنا 25 دقيقة تقريبا. زميل برهان بما نعود أيضا إليكم بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم مستمعين الأعزاء. والآن أيضا لدينا تقرير كتبه الأستاذ حسين حبدين، وهو طبعا التهنئة عن الجائزة التي فازت بها إذاعة صوت إريتريا والعاملين فيها، وهو تقرير باللغة الإنجليزية. عفوا.
1: نعم.
0: طبعا الأستاذ حبدين كان كتب تقرير أحمد.
1: نعم.
0: ما يخص الإذاعة الإريترية.
1: بمناسبة تكريم الإذاعة من قبل المجلس.
0: نعم. الإذاعة. نعم.
1: نعم. المجلس الوطني. نعم. إذاعات الإسنية.
0: نعم، يعني بالاختصار هو يهني الإذاعة الإريترية. يهني الإذاعة الإريترية ويهني أحمد وبرهان بهذا الفوز. وحبدين طبعا كما هو معروف يعني هو مدير الـ AMMC اللي هو Australian Multicultural Media Center.
1: نعم.
0: ومكتبه في منطقة داندينون، ولديه نشاط في المنطقة الغربية في اللي هو ساوز.
1: نعم.
0: عفوا المنطقة.
1: نعم.
0: الجنوبية. ويقوم بأنشطة كثيرة جدا، يدرب الشباب الصغار في التصوير وأيضا في الإعلام المرئي اللي هو تي في أونلاين. ونشكره على هذا على هذه التهنئة.
1: نعم.
0: يعني هو بالإنجليزي، يمكن أنا أحاول أقراه بسرعة. Dear listeners, this is from AMMC News, Australian Multicultural Media Center, Eritrean radio program recognized at the National Community Broadcasting Award. The Eritrean program on Melbourne 3CR Community Radio has been recognized at the 2026 National Ethnic and Multicultural Broadcasters Council Award, receiving recognition for its long-standing contribution to multicultural broadcasting in Australia. Presenters Burhan Jaber and Ahmed Al-Haj were honored with a Community Impact Award for their work on the weekly Eritrean program, which has been serving the community since 2001. The award were presented during the NMBC National Conference held in Brisbane, bringing together ethnic and multicultural broadcasters from across the country. The recognition highlights the programmer's ongoing commitment to informing, connecting, and representing Eritrean and broader Horn of African communities through community radio broadcasting in multiple languages. The program has played an important role in sharing local Australian news, community issues, and stories that matter to its listeners for almost 25 years. AMMC congratulates the Eritrean radio team, its presenters, and volunteers on its well-deserved achievement and acknowledges their continued contribution to Australian multicultural landscape. هذا التقرير كان من AMMC وكتبه طبعا الأستاذ حبدين مدير
1: حسين حبدين. نعم.
0: التلفزيون. Dear listeners, that was written by the AMMC, the Australian Multicultural Media Center, by Mr. Hussein Habadin.
1: نعم، شكرا جزيلا زميل برهان، وأيضا تشكراتنا للزميل الإعلامي حسين حبدين. مستمعينا الأكارم، هذا اليوم طبعا الأول من يونيو تجري في أثيوبيا انتخابات عامة، وهي الانتخابات التي يختار فيها المواطنون أعضاء البرلمان الفيدرالي المعروف باسم مجلس نواب الشعب. وبعد انتخاب البرلمان يقوم النواب باختيار رئيس الوزراء، لذلك فإن الشعب لا ينتخب رئيس الوزراء مباشرة. إذن تجري اليوم الانتخابات العامة السابعة في أثيوبيا، ويشارك فيها أكثر من 50 مليون ناخب لاختيار 547 نائبا في البرلمان الفيدرالي. الزميل برهان أبرز الأحزاب المشاركة طبعا يأتي في مقدمته حزب الازدهار.
0: الازدهار نعم.
1: نعم. ثم عندنا ناشونال موفمنت أوف أمهرة، وعندك إثيوبيان سيتيزن فور سوشيال جاستس.
0: نعم.
1: دي ثلاثة، وأحزاب أقليمية أخرى أيضا تمثل قوميات ومناطق مختلفة.
0: نعم.
1: لكن تحظى هذه الانتخابات طبعا لأنها تأتي بعد سنوات من الاضطرابات والصراعات ومن حرب أقليم تجراي بين عامي 2020 و2022، النزاعات المسلحة في منطقتي روم وأمهرة، وهناك اتهامات طبعا من أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية بوجود تضييق على المعارضة الأثيوبية والصحافة. بينما تأكد الحكومة الأثيوبية أنها تعمل على تنظيم انتخابات قانونية وديمقراطية نزيهة. هل تجرى الانتخابات في كل أنحاء البلاد؟ لا، لن تجرى الانتخابات طبعا في بعض المناطق بسبب الأوضاع الأمنية، وخاصة في أقليم تجراي وبعض أجزاء من أقليم أمهرة، حيث ما زالت التوترات السياسية والعسكرية قائمة. من المتوقع أن يفوز طبعا معظم التقارير الدولية تتوقع فوز حزب الازدهار بأغلبية كبيرة، كما حدث في انتخابات 2021 عندما حصل الحزب على 457 مقعدا من أصل 547 مقعدا تقريبا، ويرجع ذلك إلى ضعف وتشتت المعارضة الأثيوبية إضافة إلى النفوذ الواسع للحزب الحاكم. الزميل برهان واحد يتفاجأ أنه في أول انتخابات يمكن برلمانية في أثيوبيا كان في عمله في 1957، يعني في عهد الإمبراطور هيلي سلاسي.
0: نعم.
1: يعني رغم أنه كان طبعا ديكتاتوري، وكان لكن كان يجري ولو انتخابات شكلية كانت تجري هناك طبعا في أثيوبيا منذ عام 1957 تخيل يعني، لكن أول انتخابات طبعا بعد الزوات شكلية كانت تجري هناك طبعا في أثيوبيا منذ عام 1957 تخيل يعني، لكن أول انتخابات طبعا بعد الزوال من قصة هيلي ماريا

0: العامة. كيف الوضع عندنا في إريتريا زميل برهان؟ لو قارنا هناك 7 انتخابات في إثيوبيا من عام 1995 اليوم الانتخابات العامة 7 في إريتريا، هل عندنا نصف انتخابات أو ربع؟
1: والله يا أخي شيء مضحك أو مبكي. نسميه شنو مبكي.
0: نعم لكن يعني زميل برهان في مفارقة برضه، مفارقة عجيبة. البعض يقول لك حتى في إثيوبيا انتخابات وديمقراطية لكن لم تأتي بالاستقرار، يعني في إثيوبيا رغم الانتخابات هذه والبرلمان وكذا لكن البلد ربما يعني حتى نكون منصفين، يمكن إثيوبيا أريتريا يمكن لم تشهد ما شهدته إثيوبيا من حروب أهلية ومن نزاعات مسلحة. ويعني
1: أحمد يا ريت نحن بدأنا نمارس الانتخابات ويكون عندنا إشكاليات وحروب.
0: نعم
1: لأنه أصلا الهدف
0: مقدمة لل
1: طبعا طبعا وده شيء يعني موجود دائما في كل الدول، الدول نعم. الحديثة بالذات أو الدول التي تم مثلا تحرير فيها من 1991 أو كذا، في البداية دائما طبعا هنالك إشكاليات طبعا، سواء كان في تنظيم الانتخابات، في تزوير، مش عارف في رشاوي، في كل شيء.
0: نعم
1: لكن الممارسة موجودة على الأقل. هذا التنظيم هو ذاك زمان اللي هو الموجود حاليا حزب الازدهار،
0: نعم.
1: وقبله اللي كان ويانه، على الأقل حتى لو بقت مزورة يعني من ضمن الأشياء اللي وعد بيها أثناء الثورة لتغيير النظام في إثيوبيا كان للتغيير الديمقراطي.
0: نعم
1: فهناك رأينا مثلا هناك حقوق مناطق في إثيوبيا، في مجالس،
0: في أحزاب، في ديمقراطية، في صحافة،
1: في حكومة،
0: نعم. في محاسبة،
1: في صحابة، في صحافة،
0: نعم.
1: في تلفزيونات مختلفة،
0: نعم.
1: في جرائم، في بالعشرات،
0: في جرائم محاكمة، في فساد سياسي حاكموا، عندنا وزراء كمان تحاكموا في إثيوبيا.
1: صحيح
0: يعني.
1: نعم. صحيح. فكل هذه الأشياء أحمد هي
0: إذن الديمقراطية رقم مساوئها هي أفضل من الديكتاتورية بكثير. الديمقراطية عملية ذات بتسوب ذاتها بذاتها يعني،
1: وحتى حياتها
0: بعدين بتديك التجربة، طبعا التجارب نفسه بتصلح، انت بتصحح من تجاربك ومن اخطائك. لو ما عندك ديمقراطية ما حتقدر تصحح نفسك.
1: وحيجي
0: يعني.
1: وحيجي نعم. الافضل يوما ما،
0: نعم.
1: يعني في إثيوبيا نعم لفترة ال 15 سنة الاولى يمكن كان في احتكار يعني من الحزب الحاكم اللي هو إهودق اللي تحول بعد ذلك لحزب الازدهار،
0: نعم.
1: اللي يقوده ابي احمد،
0: ابي احمد، نعم.
1: فهذه الممارسات احمد حتى لو بقى الشكلية أنا بشوفها مهمة جدا.
0: يعني أنت بترى الديمقراطية، نعم، حتى على شكل ديكور زي ما تقولوا الديمقراطية الشكلية أفضل من عدمها.
1: سميه زي ما شئت.
0: أفضل من عدمها لأنه العدم نحن عارفين النموذج الآخر الموجود.
1: صحيح.
0: عرفناه وخبرناه، نعم.
1: نعم. فحتى في الانتخابات الشكلية أحمد كون الشعب يطلع ويقول الليلة في انتخابات وكذا، هي التربية الديمقراطية أو الممارسة الديمقراطية بتبدأ بالأشياء الصغيرة، شايف؟ حتى لو بقى نفس الرئيس اللي موجود في القوة دائما هو اللي حيفوز بالانتخابات. يعني نحن ما دايرين انتخابات أمريكا أو أستراليا في إريتريا،
0: نعم.
1: عايزين انتخابات زي بتاع السودان،
0: نعم.
1: لا أكثر ولا أقل، نعم. عايزين انتخابات زي بتاع إثيوبيا، نعم. زي الصومال.
0: حتى الدول الديمقراطية زميل برما وصلت للديمقراطية
1: بهذا
0: بعد تجارب، نعم. طويلة، نعم. وبعد حروب أهلية كمان،
1: نعم.
0: في دول أوروبية كان في حروب أهلية بعد ذاك وصلت الديمقراطية والأنظمة يعني.
1: ليه نمشي لأوروبا أحمد؟
0: نعم. لا ما
1: عندك الصومال،
0: نعم.
1: الصومال بيحارب من 91 حتى اليوم، ولا زال عنده انتخابات برلمانية وعنده انتخابات رئاسية، وشوفنا كم رئيس من 91 إلى اليوم،
0: نعم.
1: مما بدأت المشاكل في الصومال كذا رئيس، وعندما بدأت هذه الانتخابات بدأت بحروب وباقتتال ويعني مشاكل اللي مر بها الصومال كلها نعلمها يعني. لكن في إريتريا في يعني زي ما تقول نحن مكتومين في إريتريا أحمد، لا في انتخابات بلدية حتى شكلية ما في يعني. الانتخاب الوحيد اللي حصل ويمكن الانتخابات النزيهة اللي حصلت في إريتريا كان سنة 1993 في 24 مايو اللي هو الاقتراع للاستفتاء
0: يعني.
1: أنا يمكن أشوف ده كان أنزه،
0: نعم.
1: يعني التصويت
0: تم
1: فيه في إريتريا عن الاستقلال،
0: نعم.
1: لأنه كما شاهدنا بشهادة من الأمم المتحدة 99.9% قالوا نعم للاستقلال، وده كان من غير أي ضغوطات. فالآن أحمد نحن عندما نرى في السودان، عندما نرى في الصومال، عندما نرى في إثيوبيا، عندما نرى في جيبوتي، عن الرئيس اللي موجود في جيبوتي ده أنا ما سمعت به سنين عدت، لكن في انتخابات كل 4 سنين بيجي هو،
0: نعم.
1: نحن خلي سياسي عمل كل أربع سنة هو يجي رئيس بس خلي يعمل لنا انتخابات، شايف؟
0: نعم.
1: حتى لو بقت انتخابات شكلية لكن نحن أحمد يعني لم نتنفس زي ما يقولوا الأكسجين اللي نادلنا من أجله، اللي هو مثلا برلمان، انتخابات، كذا كذا كذا. ف يعني
0: وهذا

0: اشياء
1: اليوم ولد لدينا دولة يعني بدون دستور ودولة قائمة على هرم
0: شخص.
1: على شخص. احنا ما بنعرف اساسا غدا لو رحل ومات ولاي سبب من الاسباب اختفى ما بنعرف الوضع حيكون كيف ما بنعرف، لانه في اسيب على الاقل عندك برلمان
0: بيقدر
1: يسوي في محكمة عليا تقدر تسوي مثلا او تعين،
0: وشاهدنا عمليا
1: وفي نائب الرئيس وفي رئيس في اسيوبيا في رئيس وفي رئيس وزراء،
0: وشاهدنا عمليا عندما حصلت الاضطرابات الكبيره في اسيوبيا اللي هو تقريبا في 2015 2014. يعني الدستور اشتغل في اسيوبيا
1: حتى تغيير حتى ابي احمد جاء بطريقه يعني
0: طبعاً
1: بطريقه
0: دستوريه
1: وبطريقه سلسه يعني وصحيه يعني بالزبط. هو بغض النظر عن تقييمنا له وبعد ما هو بقى رئيس الوزراء وبدات الحرب لحاجه ثانيه، لكن مساله انتخاب نفسه تمت بطريقه سلسه يعني.
0: وهو ممكن الراجل لسه عشاب، احتمال حيحكم اريتريا اثيوبيا يمكن كمان 20-30 سنة. لانه طريقه الانتخابات زي ما قلت هي للاقوى وما بياتي رئيس الوزراء مباشره، ما هو انتخاب مباشر. هو انتخاب للأحزاب زي الديمقراطية الغربية يعني، حتى البنيزي حس الشعب ما بينتخبوا رأسا يعني، بينتخب الحزب بتاعته والحزب هو اللي يحدد رئيس الوزراء. في داخل الحزب يمكن إذا في أي تغيير سيأتي مثلا لشخصية رئاسة الوزراء حيكون من قبل الحزب، ما حيكون بطريقة انتخابية مباشرة. أما وقت تكون مثلا الدولة نظام رئاسي ده بيختلف طبعا، الانتخابات تكون مباشرة والناس تقترع الرئيس الدائراه وتصوت إلى آخره. أما هذا النظام المتبع في إثيوبيا هل يناسب مثلا المنطقة، هل يناسب السياسة الإثيوبية؟ الله أعلم. لكن هم متبعين طبعا ديمقراطية الدول المتقدمة جدا واللي عندها أحزاب قوية سواء كان اقتصاديا أو سياسيا أو بقيادات يعني مليئة بالقيادات. أم حتى لو تغير أبي أحمد، بالمناسبة أقوى حزب الآن موجود هو حزب الإزدهار، يعني حيكون رئيس الوزراء أيضا
1: بديل
0: يعني يعين بديل من الحزب، لكن برضه أنا أشك في ذلك. أبي حيستمر لسنين لأنه هو الرجل الآن
1: هو الرجل القوي الآن، ما في حد منافس له
0: حتى مارس يعني يعني خلال الثمانية سنين اللي فاتوا هذا الرجل يعني مارس العملية، مارس عملية رئاسة الوزراء. ولو تتذكر عندما أتى أول مرة في رئاسة الوزراء أحمد، الجولة التي قام بها يعني بشر الناس بالخير، مشى القاهرة وجاب معه في طائرته الخاصة مساجين، مشى السعودية وجاب معه مساجين. نحن خليك عشان يطلع على المساجين اللي موجودين خارج إريتريا، إسهاز لم يطلق مساجين اللي كان موجودين داخل إريتريا. أما أبي أحمد مثلا حتى جوهر الرجل الغوي اللي كان ينافسه وزملائه كانوا في السجن لسنين، لكن بعد ذلك أطلق صراحهم يعني. وفي ناس أيضا
1: وعفى عن الأحزاب المعارضة والتنظيمات المعارضة كانت موجودة حتى في الخارج ما في إريتريا يعني،
0: حتى
1: الأرومو
0: حتى اللي كانوا في زمن الدرك الناس اللي كانوا مرتكبين مثلا وحوكموا بالسجون إلى آخره، دول كلهم شافوا النور أيام أبي أحمد. يعني أيام زينه ما في حد خرج من السجن، بالعكس السجون كانت بتزيد يعني.
1: حتى قام بخطوة كبيرة تجاه إريتريا أيضا، اعترف باتفاقية
0: الجزائر إلى آخره،
1: اعترف بهذه الاتفاقية. السبيين كان بيرفض الويانة تحديدا كان يرفض الاعتراف بهذه الاتفاقية، لكن هو أول ما جاء اعترف يعني وتوجه لإريتريا. طبعا قام بالزيارة وعلاقات ماشية كويسة، لكن نعرف بعد ذلك ماذا حدث. طبعا في الحرب لما بدأت حرب تجراية طبعا هم دخلوا مع بعض الاثنين، اثيوبيا وإريتريا دخلوا مع بعض في الحرب، لكنهم اختلفوا في النتائج فيما بعد طبعا واختلفوا في عملية السلام.
0: صحيح. الآن أحمد يعني أعتقد هو من الإجحاف كونه نقارن مثلا يعني اللي بيمشي في اللي بيحصل في اثيوبيا وفي إريتريا. يعني حتى لو بقى زي ما ذكرت في تقريرك مثلا أو في الخبر، حتى لو بقى جزئي يعني أي نعم إثيوبيا كلها ما مستقرة، لكن على الأقل يعني في أحزاب كبيرة في في العاصمة وهي اللي بتقرر في النهاية.
1: جميل جدا. إذن الزميل برايم يمكن بالصحة بالصحة بالصحة، الزمن يمكن يذهبنا. إذن المستمعين الأكارم نعيد على حضراتكم هذا الإعلان، 35 عاما على تحرير إريتريا. المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي في استراليا ملبورن يسرنا دعوتكم للمشاركة في الاحتفال بالذكرى 35 لتحرير إريتريا، إحياء ذكرى نضال شعبنا وتضحياته الجسام في سبيل الحرية والاستقلال، وتأكيدا على استمرار التطلع نحو بناء دولة العدالة والديمقراطية والكرامة. التاريخ يوم الأحد القادم 7 يونيو الجاري، الزمان من 5 إلى 10 مساء، المكان 25 ماونت ألكسندر رود فلامنتون. إذن حضوركم ومشاركتكم يضيفان الاحتفال قيمة ومعنى والدعوة عامة. زي المستمعين الأكارم، هذه دعوة لأهلنا في مدينة ملبورن. المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي يحتفل بالذكرى 35 استقلال إريتريا. الزميل برهان لفت انتباهي تقريبا البرنامج حيكون من 5 إلى 10 5 ساعات، برنامج طويل ويمكن فيه فقرات متعددة تقريبا.
0: نعم
1: نعم.
0: فبهذا قد نكون وصلنا.
1: دعنا نذكر أيضا مستمعين التبرعات، تبرعات لا ينسوا تبرعات الإذاعة، الإذاعة 3CR طبعا، الاحتفال التبرع السنوي طبعا لإذاعة 3CR سوف يبدأ الأسبوع القادم 9 من يونيو، لكن برنامجنا حيبدأ في الخامس عشر. نعم في 15 من يونيو الحلقة بتاعنا هنخصصها للتبرعات مستمعين الأكارم، لكن الحملة نفسها الحملة السنوية ستبدأ في 9 من يونيو القادم، وهو طبعا ذكرى عيد الملك أيضا، إجازة طبعا في استراليا.
0: نعم
1: يبقى السنين القادم إجازة طبعا.
0: نعم
1: نعم.
0: وطبعا التبرعات هتستمر حتى نهاية جون.
1: نعم.
0: بالنسبة لنا طبعا أحمد متعودين عن الناس بيدفعوا، البعض بيدفع شوية متأخر.
1: نعم.
0: لكن بالنسبة لبرنامج حيكون مفتوح حتى تأتينا آخر
1: ابتداء من اليوم، وحيكون مفتوح
0: لا حتى مفتوح.
1: نجمع الهدف هو أكثر من $2000 طبعا الهدف، ولكن الإذاعة عاوزة 300,000. المبلغ الكلي 300,000 للإذاعة.
0: صحيح.
1: وإذاعتنا مطلوب على الأقل مينيمم، نقول إحنا 2000 قالوا لنا، لكن طبعا ما
0: هو دائما طبعا بنبدأ ب2000 يعني. لكن نعم. دائما ما بندفع 2000 نعم. هو دائما في حدود $2000 إلى $3600.
1: نعم.
0: فنتمنى مشاركتكم لنا كما عودتونا طبعا في السنين الماضية، ونحن متأكدين يعني بأنه
1: نعم.
0: We reach the target زي ما يقولوا. فبهذا مستمعينا الأعزاء قد نكون وصلنا إلى نهاية برنامج اليوم، وحتى نلقاكم الأسبوع القادم. كان معكم في برنامج اليوم أحمد محمود وبرهان إسماعيل، فنستودعكم الله.